لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا استقيموا صفوفكم وتراصوا. صف الرؤوس كان dirapatkan di sisi صف yang masih kosong di depan.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk